وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده لا إله إلا الله.